0: ناريني نمنا انا بورراي ودا فوني يوان دي داتا
1: وريم قاي دوانا ستار تري بوان قاد فوقي يبقين كارينام دي بورراي
0: دي بورراي دي فونينا ووا تارا دوانا دي كي كابايت تنوا دي تارا دوانا خوينت ونوا دي كي كابايت اوا دي تارا تنوا دي كي كابايت نيوا دي تارا دوانا دي كي كابايت ونوا دي تارا تنوا دي كي كابايت وانوا دي تارا ونوا دي كي كابايت اوي تبين دوانا دي تارا وانوا دي كي كابايت
2: ايما ترايدا قرنبا قرنبا واي تو واي تو كنا ويا واي تدريكا وات ذا فون
0: Orang di nama Haina, wapui tetara onowa anaki kapai. Dene pui tetara tebi mo onowa anaki kapai. Oni ne pui tetara tebi na towana anaki kapai.
2: Kopontau, kopontau, kopontau mo tepau.
0: Dene pon tone. Etene tai nan bororoi ena tawaki wapui perwa wa distance ke teme kapai. Oye tene tuana hoye.
2: Yamani!